0: شكرا تسميك إذا فرهاري صفوفة استمنة سمروفة
1: ألا ملونة
0: إذا فصار إلى ترتين وستيطة
1: دوفي ماسكوندو